0: كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قرآن is life.
2: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: قرآن is life.
1: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.

ريكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من أمره على من يشاء من عباده

أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.